عني ما لي تنارة سيقويس خسوري بارة يصلحتي سيسا أقا قلت قنصة انت عسيلة اي خرمبا نتخيص رمبا تعصي تواسي عنكو ميدا مرد الواتو نوسي بيكا بلا بلا بلا بيكا تهرن نوتا سولي اوي بان سامبان امسي اسكلي